كم متشنكة تنقم الساكل أنا أنت شنكة ورد يدا وشم إلا أنت مهوية ولا إنسانين